موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

تهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

أباء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات يسيرة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

شبيبة FM 97.5 مصر و98.5

صباح المحبة وصباح السعادة وصباح السلام وصباح النقاء. نتمنى لكم مستمعينا في صباح الثلاثاء وفي صباح الشبيبة ابتداء مشوار صباح الشبيبة, ونتمنى لكم صباحات سعيدة يا رب العالمين. كل التحية أكيد لكل من متوجه لمشاويره الصباحية, ومثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار. هذه تحياتي أبرار مشيفري في الإعداد والتقديم, والتحيات بدر البلوشي في الإخراج المرئي. راح نرافقكم إن شاء الله من هذا الوقت إلى الساعة 9 صباحا برفقة العديد من الفقرات المتنوعة الصباحية. مستمعينا خلونا كذا نستقبل اليوم بروح جديدة لا علاقة لها باللي صار بالأمس. خلونا نفتح قلبنا لعطايا اليوم ولخيرات اليوم, وخلونا كذا ننفض عن أرواحنا غبار الأيام السابقة وكل اللي علق فيها من أحزان وآلام, لأن نحن ما نستاهل إلا السعادة, ولأن اليوم وكل يوم وكل صباح مستمعين الأحبة يحمل دايما أحداث وتجارب جديدة. خلينا كذا نتأمل في جمالها ونحتضنها بكل حب. خلونا كذا نسمح للأمس أن يذهب بسلام لأجل راحتنا. مستمعين على 94777975 في انتظار رسائلكم الصباحية ومشاركاتكم. طبعا أنا تقريبا غششت بعض المستمعين مستمعي الشبيبة من أمس على موضوع حلقتنا لليوم, وحصلنا كذا عدة تفاعل. أي لغة أنت حاب كذا تتعلمها؟ ولاحظت أنه وايد مشاركات من لغات حابين يتعلمونها بسبب مثلا فيلم هم شافوه وحبوه, فحبوا أنهم يعني أكثر يتعرفون ويتعمقون بهذه اللغة. وأحيانا بسبب نادي كرة قدم مفضل عندهم, فعشان كذا هم يحبون أنهم يتعلمون لغة جديدة. فعشان كذا مستمعينا سؤال حلقتنا لليوم, شو هي أكثر لغة ودك تتعلمها وليش؟ يعني في لغة معينة من زمان تقول أنا نفسي أتعلمها, يمكن لغة تكون مرتبطة بسفرة أو دولة تحلم فيها, أو مسلسل تحبه وفيلم ما يعني ما قدرت تنسى هذا الفيلم, أو أيضا ثقافة تشدك, ثقافة أنت معجب بهذه الثقافة ودك أنك تتعلم لغة هذه الدولة عشان تتعرف وتتعمق أكثر في ثقافتهم, أو حتى لغة أول ما تسمعها تحس أنها فيها نغمات جميلة وتحسها كذا جميلة على السمع ودك أنك تتعلم هذه اللغة. فاليوم موضوعنا وايد بسيط وسؤالنا وايد بسيط, لكن إجابته أكيد وأجوبته راح تكون مختلفة. شو أكثر لغة نفسك تتعلمها وليش؟ يعني مستمعينا لما نحن نقول نحن نبغى نتعلم لغة جديدة غالبا نفكر في الكلمات والقواعد والنطق, لكن في الحقيقة نحن قاعدين نتعلم طريقة جديدة للتواصل وندخل على ثقافة كاملة. خصوصا مستمعينا لما نحن نسافر ونتعلم بعض الكلمات, مثلا كلمات بسيطة جدا, شكرا, صباح الخير, مرحبا, هذه الكلمات اليومية البسيطة لما نقولها بلغة الدولة اللي احنا مسافرين فيها نلاحظ شعبهم وايد يستانس وايد يفرح, وهذا أكيد يخلق نوع من التواصل القوي ويخليك كذا أنك تصنع وتكون علاقات وصداقات جديدة. مستمعينا لأن اللغة دائما تحمل معها تاريخ المجتمع وعاداته وطريقة تعبيره وحتى بعض الأفكار, مستمعينا اللي يصعب نقلها حرفيا إلى لغة ثانية. أيضا مستمعينا كذلك ما ننسى دور منظمة اليونسكو. منظمة اليونسكو تؤكد أن التعدد اللغوي له أبعاد معرفية واجتماعية واقتصادية, فهو يرتبط بالتواصل والاندماج والهوية والمشاركة في المجتمع. لذلك مستمعينا أحيانا لما تتعلم لغة شخص آخر أنت ما تتعلم مثلا كيف تقول هذه الكلمة فقط, لكن تبدأ تفهم كيف يفكر ويتواصل هذا المجتمع. لذلك خلونا في صباح الثلاثاء نتناقش مع بعض شو هي اللغة وأكثر لغة ودك إنك تتعلمها, اللي راح تفتح لك بإذن الله تعالى باب ثقافة كاملة. فأي ثقافة راح تختار وأي لغة راح تختار؟ عيش

صباح عليكم بالخير مجددا مستمعين الأحبة، ونذكركم موضوع حلقتنا لليوم: شو أكثر لغة ودك أنك تعرفها وتسمعها أو تتعلمها وليش؟ تحياتنا لك يا سامي العبدلي. كل تحية لك يا سامي العبدلي. سامي العبدلي يقول: طبيعي عاشق عمان، طبيعي سامي العبدلي، تحياتي وسلامي لجميع المستمعين وبالأخص ليعقوب سيابي وكل من يعرف طبيعي أبو عمان. وكل التحية لك يا ناصر بن محمد الزيادي. يقول ناصر بن محمد الزيادي: في حوارك مع ذاتك استخدم الحب والفكر الإيجابي، من لك غير نفسك حتى يدعمك في ظل هذا العالم المحشو بالسلبية، ودمتم سالمين وتصلون بالسلامة، ونرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين، وإن شاء الله توصلون بالسلامة لمقاصدكم وأعمالكم. تحياتي لكم جميعا متابعين مخلصكم ناصر بن محمد الزيادي. كل التحية لك يا ناصر الزيادي. وعلى موضوع حلقتنا لليوم: شو أكثر لغة ودك أنك تتعلمها؟ يقول عبد العزيز العبد الله من قطر: تحياتنا لك يا عبد العزيز، أسعد الله صباحكم أختي أبرار المشيفري والمخرج بدر البلوش. يا عبد العزيز العبد الله من قطر، بخصوص موضوع الحلقة بصراحة موضوع جميل. أنا رأيي الشخصي أنا لو كان عندي خيارات ما تخرج عن ثلاث لغات مميزة وكل وحدة لها سببها. يقول عبد العزيز: ودي يتعلم اللغة الإيطالية، وكذلك ودي يتعلم اللغة الإسبانية واليابانية. فعبد العزيز يقول: ليش يبي يتعلم اللغة الإيطالية؟ لأن اللغة الإيطالية لأنها لغة الموسيقى والفن والتعبير السلس. وحتى يقول إن اللي يعني يحبون الموسيقى يعرفون إن أغلب المصطلحات الموسيقية أصلها إيطالي. واللغة الإسبانية أيضا يقول: ليش أبغى أتعلم اللغة الإسبانية؟ لأنها لغة حيوية واسعة الانتشار عالميا وسهلة النطق، وتفتح لك باب على ثقافة وتاريخ واسع جدا. أما اللغة اليابانية لأن لغة فيها عمق ثبوتي وثقافي مختلف تماما، وتحدي ممتع في كتابتها وقراءتها. كل تحية لك يا عبد العزيز العبد الله.

كل تحية أيضا نصبح على ريم البلوشي. ريم البلوش البلوشي تقول صباح الخير أبرار وصباح الخير لمستمعي الشبيبة. أيضا محمد بن زايد الجهضمي يقول إنه وده يتعلم اللغة الصينية واللغة الروسية لأنها لغات عالمية اقتصادية. يعني وده يتعلم اللغة الصينية لأنها لغة اقتصادية وتجارية، وأيضا وده يتعلم الروسية لأن أغلب الروايات والكتب المميزة بمختلف مجالاتها الأدبية تكون أغلبها مترجمة من الروسية. يعطيك العافية محمد. أما هيام مبارك، هيام كل تحية لك يا هيام. تقول زمان كان خاطري أتعلم إسباني لأنه كان حلم حياتي أشتغل في صحيفة ماركا الإسبانية عشان ريال مدريد. هذا لما يقول لك أنك تفضل نادي محدد فودك تتعلم لغة هذا النادي. كذلك مريم تقول أنا نفسي أتعلم الإسبانية، أحسها لغة حلوة وايد على السمع، ومن زمان أقول إذا سافرت إسبانيا لازم أكون أعرف أتكلم معهم بلغتهم. يعطيك العافية يا مريم. مستمعين، البعض يقول إنه حلو إنك تتعلم اللغة في عمر وايد مبكر، والبعض الآخر يقول هل راحت علينا نحن خلاص صرنا مثلا في منتصف العمر أو وصلنا الأربعين والخمسين، فهل ممكن أن نتعلم لغة جديدة وأنا في هذا العمر أو لا؟ وايد أصلا حتى نسمع أن خلاص كبرت ما أقدر أتعلم لغة، لكن الموضوع ما بهذه البساطة. مستمعينا، دراسة ضخمة جدا نشرت في مجلة كوجنيشن حللت بيانات أكثر من 669 شخص من متحدثي اللغة الإنجليزية، وجدت أن القدرة على تعلم قواعد اللغة كانت قوية حتى أواخر فترة المراهقة، ثم بدأت تنخفض تدريجيا بعد ذلك. الدراسة قدرت نقطة التحول بحوالي 17 سنة، لكن هذا ما يعني مستمعين أن الشخص بعد 18 سنة مثلا أو 17 سنة ما يقدر يتعلم لغة، بالعكس البالغ يقدر يتعلم لغة جديدة، لكن الوصول لمستوى قريب جدا من المتحدث الأصلي خصوصا في القواعد والنطق ممكن يكون أصعب في المتوسط. وفي المقابل مستمعين، في أبحاث أخرى تشير إلى أن تأثير العمر ليس العامل الوحيد، البيئة ممكن وكمية التعرض للغة والدافعية والقدرات المعرفية والاجتماعية كلها تلعب دور. فيعني في ناس ممكن لو كنتوا أنتوا في عمر يعني متأخر أو مثلا وصلتوا لعمر كبير في السن فلا تقولوا إن لا أنا ما أقدر لأن عمري كبير، بالعكس الممارسة والتواصل المستمر راح يساعدك إنك يعني تحترف وخلاص تكون إنك تعرف هذه اللغة. حتى لو كان الأبحاث يقولون عكس ذلك، إن الأبحاث يقولون إن بالعكس إن من وقت الأبحاث أصلاً تختلف مستمعينا، بعض يقول لك إن لا عادي العمر ما له عامل يعني في إنك أنت تتعلم لغة جديدة، وممكن البعض يقول لك أو أبحاث أخرى تشوف العكس. هو صحيح إن كل ما كان إنك تتعلم لغة جديدة من وقت كل ما كان أفضل، لكن بعد نحن ما نخلي العمر هو الحاجز إن يوقفنا إن نتعلم لغات جديدة. بس ما نلاحظ مستمعينا لو لاحظتوا ان في بعض اللغات وايد سهل ان نحن نحفظها، وايد سهل ان نحن نتعلمها، اسهل عن غيرها من اللغات. يعني احيانا او الحين شفتني كم مشاركة يقولون ان الاسبانية، والبعض قال ان لغة الاسبان لغة سهلة، وشخص ثاني يقول اليابانية لكن اليابانية مستحيلة وصعبة وطريقة كتابة اللغة صعبة. والحقيقة أن مستمعين أن صعوبة اللغة تختلف من شخص لآخر، يعني أحد الأسباب مستمعين هو مدى قرب اللغة الجديدة من لغتك الأم. بمعنى مثلا الحين شخص يتحدث العربية، شخص عربي ممكن يلقى بعض المفردات العربية، وهالشي لاحظناه مستمعينا في بعض اللغات الأخرى المألوفة بسبب الكلمات المشتركة أو الكلمات اللي انتقلت تاريخيا بين اللغات، بينما ممكن نحن نواجه تحدي أكبر مع لغة تستخدم نظام كتابة مختلف تماما مثل الروسية مثل اليابانية، شو بعد الصينية كذلك. كذلك مستمعين الموضوع يعني ما مفردات فقط، عندك النطق، تركيب الجملة، القواعد والكتابة والاستماع.
يعني ممكن احنا نقول لغة سهلة في القراءة لكنها صعبة في النطق او العكس، او احيانا ان تكون سهلة في النطق وتقدر انك انت تتكلم هذه اللغة لكن صعب انك تكتبها. يعني بعطيكم مثال مستمعينا، اللغة اليابانية يعني عندكم اكثر من نظام كتابة مستخدم في اللغة، منها نستذكر بعض أنظمة الكتابة في اللغة اليابانية للي حاب يتعلم اللغة اليابانية. لغة أو نظام الهيراغانا، ونظام الكاتاكانا، ونظام الكانجي. هذه ثلاث أنظمة في الكتابة في اليابانية، وأنا اللي كنت بفكر أنه معاهم نظام واحد وأقول ممكن الموضوع سهل وأنه مجرد كذي رسمة بعض النقوشات، طلع لا لا وايد الموضوع صعب. لكن مستمعين يقولكم بينما الإسبانية اللي حاب والأغلب حاب يتعلم الإسبانية، مثلاً أنت تستخدم الأبجدية اللاتينية نفسها تقريباً، لذلك تجربة التعلم راح تكون مختلفة تماماً. ممكن تكون اللغة الإسبانية سهلة في التعلم سواء في الكتابة أو حتى النطق. لذلك مستمعين شاركونا شو أكثر لغة أنتم حابين أنكم تتعلمونها وليش؟ هل حابين أنكم تتعلمون لغة سهلة أو لغة صعبة؟

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: مستمعينا تحياتنا لكم مجددا، ونجدد أيضا التحية الصباحية لكل من يشاهدنا عبر مرئيات الشبيبة، ولكل من يثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار. نصبح على عنود وعلى مشعل الرشيدي وعلى عبد العزيز العبد الله، ونصبح أيضا على صالح. صالح يقول على موضوع حلقتنا لليوم: شو أكثر لغة أنت حاب أنك تتعلمها؟ صالح يقول أنه وده يتعلم اللغة الروسية، يقول اللغة تحمس، عندهم ثقافة وأحس في عالم كذا ما أدري شلون. أنا أتوقع يقصد أن الروسي كذا بحد ذاتها عالم. وأيضا نصبح على ياسر مبارك، ياسر مبارك يقولكم صباح الخير، ونصبح كذلك على هدى اليعربي. هدى اليعربي صباح كله بالخير، وكذلك نصبح على محمد، وأيضا على زيد اليافعي، وأيضا نصبح على دانا. كل الصباحات السعيدة نتمناها لكم مستمعينا. مستمعينا يعني اعترفوا اعترفوا من اللي أول ما يطفي المنبه على طول يشغل زر الغفوة، فيعني الغفوة اللي هي تكون 5 دقائق مثلا، أنه يخليني كذا يعني ننام 5 دقائق كذا، أنه ناخذ غفوة زيادة. شفت أنا كذا مقال إن زر الغفوة هل هو صديقنا الصباحي أم عدو النوم؟ فخلونا نعترف كلنا، كثير منا أول ما يرن المنبه الصباح ما نفكر نصحى من السرير وخلاص نصحى، لا على طول نفكر إنه 5 دقائق بس، 5 دقائق من الغفوة.

يعني مستمعينا نضغط زر الغفوة ويرجع المنبه يرن، نضغطه مرة ثانية وبعدها ندخل في مرحلة خلاص آخر غفوة، وفجأة نكتشف أن 20 دقيقة أو 30 دقيقة اختفت من يومنا. يعني ففعلا السؤال هنا مستمعين، هل فعلا هذه الدقائق الإضافية راح تساعدنا على الراحة ولا تزيدنا بالعكس تخلي الاستيقاظ صعب؟ مستمعين الموضوع اسمه علميا الغفوة المتقطعة أو سنوزينج. نحن دائما في المنبه نضغط على سنوزينج، وهي عادة منتشرة جدا، ودراسة حديثة نشرت في إحدى المجلات حللت أكثر من 3 ملايين ليلة نوم، وجدت أن أكثر من نصف جلسات النوم التي تم تسجيلها انتهت باستخدام زر الغفوة. يعني الحمد لله إن ما أنا ولا أنتم ولا يعني ما كذا 100 شخص، لا 3 ملايين تقريبا ليلة، يعني معناته إن نقدر نحن نقول بالملايين يضغطون زر الغفوة. يقولكم بالمتوسط كان الشخص يضغط زر الغفوة حوالي 2 إلى 3 مرات ويقضي قرابة 11 دقيقة في هذه الفترة. يعني باختصار مستمعين، إذا كنت من جماعة أنا ما أقوم من أول منبه فأنت بالتأكيد ما وحدك. لكن أساس المستمعين ليش نحن نحتاج زر الغفوة؟ أحيانا السبب ببساطة أن نحن ما أخذنا كفايتنا من النوم، فالجسم يكون ما زال في حالة نوم وفجأة يرن المنبه ويجبرنا على الاستيقاظ، وهنا تظهر حالة اسمها خمول النوم. يعني حتى لو كان قبل المنبه أنت صحيت فجأة وحسيت بنشاط بس قلت لا أنا راح أرجع أنام مرة ثانية لما يرن المنبه، إلا وتتفاجأ بعد ما يرن المنبه يجيك زيادة خمول وزيادة نوم، وهذه حالة مؤقتة مستمعينا نشعر فيها بالنعاس والثقل، ويكون التركيز وسرعة الاستجابة أقل مباشرة بعد الاستيقاظ. يعني ممكن تقوم من السرير لكن عقلك يقول لك أنا موجود جسديا بس مخي للحين نايم، وهذا الشعور جدا طبيعي إلى حد ما مستمعينا. لكن إذا كنت تعاني منه كل صباح وتحتاج 5 أو 6 منبهات حتى تبدأ يومك، فهني أكيد يمكن المشكلة ما في المنبه أصلا، المشكلة إن جسمك يطالبك بنوم أكثر أو بنوم أفضل. مستمعين في دراسة أخرى وجد باحثون أن استخدام زر الغفوة يؤدي إلى تكرار الاستيقاظ خلال الدقائق الأخيرة من النوم، وقد يطيل حالة خمول النوم عند بعض الأشخاص. لكن هنا المفاجأة، الموضوع ترى ما أبيض وأسود، لأن مستمعين أيضا دراسة أخرى نشرت في Journal of Sleep Research عام 2024 تابعت أشخاص معتادين على استخدام زر الغفوة، ووجدت أن حوالي 30 دقيقة من الغفوة لم تظهر تدهور واضح في الأداء، بل أن بعض اختبارات الأداء المعرفي كانت أفضل مباشرة بعد الاستيقاظ مقارنة بالاستيقاظ المفاجئ. كما أن الغفوة ساعدت أيضا مستمعينا على تجنب الاستيقاظ مباشرة من مراحل النوم العميق لدى بعض المشاركين. يعني مستمعينا ما شرط أن زر الغفوة هو الشرير وهو اللي ساعدنا على أن نزيد من الخمول ويزيدنا نوم اللي ويدمر في نومنا كل صباح. المشكلة الحقيقية أن تكون في الطريقة اللي نحن نستخدم فيها السنوزينج أو زر الغفوة. فمستمعين إذا كنت تضبط المنبه قبل موعد استيقاظك بنصف ساعة فقط عشان تستمتع بعدة غفوات، فأنت فعليا خليت آخر جزء من نومك متقطع ومليء بالاستيقاظات. لكن إذا كنت شخص يستيقظ بصعوبة في الصباح والغفوة القصيرة تساعدك تنتقل تدريجيا من النوم لليقظة، فقد تكون أقل سوءا مما نعتقد، خصوصا إذا كنت تحصل على عدد ساعات نوم كافي. فيعني مستمعين الأفضل إن من البداية نحصل على نوم كافي ومنتظم، ونحافظ قدر الإمكان على وقت ثابت للنوم والاستيقاظ. يعني إن الساعة 10 خلاص هذا وقت النوم بدون استخدام الهاتف بدون أي شيء، أول ما يكون الساعة 10 خلاص نحن ننام، والاستيقاظ يكون نفس الشيء ساعة محددة من الاستيقاظ. من الأشياء البسيطة مستمعين اللي ممكن أيضا تساعدنا على الاستيقاظ بشكل أفضل، نحاول ما نخلي المنبه بجانبنا،
يعني حطه في مكان يحتاج منك انك انت تتحرك اصلا من السرير عشان تطفي المنبه. لان المشكله احيانا لما نطفي المنبه ونحن شبه نايمين, او احيانا مثلا نضغط على زر الغفو عشان ننام اكثر, لكن دامنا تحركنا من السرير فهذا معناته انه يعني فرصه ان نحن نرجع للسرير هذه فرصه تكون اقل, وفرصه ان نحن نستيقظ بشكل نهائي تكون فرصه اكبر. أيضا أول ما نصحى من النوم نفتح الستارة نتعرض لضوء الصباحي بعد الاستيقاظ, فالضوء الصباحي يساعد جسمك على معرفة أن وقت النوم انتهى وأن وقت النشاط بدأ. أيضا حاول تتحرك مباشرة بعد ما تقوم, حتى خطوات بسيطة مثلا غسل الوجه, شرب الماء, أو ترتيب السرير, أو أي شيء يمنعك من الرجوع للسرير مرة ثانية. وأهم شيء أنك تراجع وقت نومك, يعني بدل ما اليوم ننبهك الصباح يمكن نحن نحتاج نسأل أنفسنا هل فعلا أنا أعطيت جسمي الوقت الكافي للنوم ولا لا. في النهاية مستمعين, سواء كنت من جماعة أن أنا أصحى من أول رنة من رنات المنبه, أو أصحى قبل المنبه, أو ساعة البيولوجية هي اللي تصحيني ما أحتاج منبه, أو من جماعة خلي المنبه يتفاهم معي شوي وكل مرة أضغط زر الغفوة, فالمهم أن نحن نعرف أن جودة النوم لا تقاس بعدد المرات اللي نضغط فيها زر الغفوة, وإنما بعادات النوم كاملة. إذا كان زر الغفوة جزء ثابت من صباحك, جرب هذا الأسبوع, بس هذا الأسبوع لما تتعود تجربة بسيطة جدا, منبه واحد وحط الهاتف بعيد عنك بحيث أنك تتحرك تفتح الستارة وتصحى مباشرة, وشوف الفرق في نشاطك وتركيزك خلال يوم كامل. عنود تقول الغفوة الحقيقية إذا كنت جالس وتغفو قليلا وتسمع ما يدور حولك, فأنت

يسمى غفوة يا عنود، يعني انك انت دامك خلاص غفيت بس تسمع اللي حولك، هذا يعتبر انك يعني ما انك نايم 100%. وأمية يقول خلونا نتكلم بعد عن اللي يصحى يصحي المنبه البيت كامل وهو نايم. اعترفوا من الشخص اللي يصحي بسبب منبه هاتفه البيت كله وهو بعده نايم. ومشعل الرشيد يقول الغفوة تنام دقيقة تصحى كأنك مداوم من أمس. مستمعينا إذا قبل أن نطلع فاصل نذكركم موضوع حلقتنا لليوم، شو أكثر لغة حاب أنك تتعلمها وليش؟ على 94-777-975 في استقبال مشاركاتكم.

صباح عليكم مجددا مستمعينا، سعد الله صباحكم، اوقاتكم الله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحيه على 97.5 في مسقط والباطنه و 98.5 في ظفار، تستمعون لصباح الشبيبه. أكيد تحياتنا للي شاهدنا عبر مرئيات الشبيبة. نذكركم موضوع حلقتنا اليوم، شو أكثر لغة حاب أنك تتعلمها وليش؟ عمر يقول صباح الخير والورد والسعادة والطاقة الإيجابية، اللغة الأكثر طلبية في السوق العالمي أكيد الإنجليزية. يعطيك العافية يا عمر. وأما ياسر مبارك يقول ودي أتعلم لغة السواحلية. وأميمن البلوشي تقول ودي أتعلم لغة الإشارة، بس نحتاج نتفاعل مع هذه الفئة بدون لا نزعلهم. يعطيك العافية يا أميمة، وفعلا أميمة يعني احنا محتاجين، وشوف شيء وايد مهم ان نحن نتعلم لغة الإشارة بحيث ان يكون التواصل اسهل اكثر معاهم، ونكون احنا فعلا مجتمعنا كمجتمع عماني اكثر متماسك، ويكون في يعني سهولة بتواصل معاهم بحيث ان هم ما يحسون ان في صعب يعني في صعوبة في الموضوع ان احد يعني يسولف معاهم. كل التحية لك يا محمد من العراق. محمد يقول صباح الخير وصباح يحمل لكم من الفرح أجملة ومن الأمل أطيبة ومن الأيام أسعدها. اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير وراحة لكل قلب وتحقيقا لكل أمنية. صباحكم سعادة وطمأنينة ويومكم أجمل مما تتمنون. كل التحية لك يا محمد. تحياتنا أكيد الجالية العراقية الموجودين في مسقط. محمد يقول حبي للغة الصينية، ودي أتعلم اللغة الصينية. يقول حبي للغة الصينية ما مجرد حب للغة، إنما إعجاب بثقافة وحضارة وصوت مختلف عن كل اللغات. كل كلمة من كلمات الصينية فيها طابع خاص. أنا أشوف اللغة الصينية والله يا محمد فيها نغمة كذا، نغمة خاصة. ويقول أيضا محمد كل حرف يحكي حرف من الحروف الصينية يحكي جزء من تاريخ صيني عريق، ويمكن أجمل شيء فيها أنها صعبة، يعني حلاوتها في صعوبتها، لكن كل ما أتعلم منها أكثر أحبها أكثر. جميل يا محمد، عقبالنا أيضا أتعلم اللغة الصينية ونتحاور أنا وياك باللغة الصينية. نجدد تحية لك يا سامي العبدلي، وأيضا تحياتنا وسلامنا أكيد للعم سعيد الهشامي. العم سعيد الهشامي يقول صباح الخير وصباح الشبيبة المذيعة أبرار، منورين ما شاء الله دائما. تحياتي لك يا أبرار المرسل سعيد بن عزيز الهشامي، كل تحية لك العم سعيد. وطبعا كل عادة العم سعيد دائما يكرمنا بهذه الصور الجميلة من مزرعته، صور جميلة حقيقة، يحسسنا يعني نستشعر فعلا نحن كأننا قاعدين في يعني في المزرعة بهذه الأجواء الجميلة. والحلو إن الحين الجو صار بارد العم سعيد الهشام، لأن يعني المرة الماضية كنت تقولنا الجو فيه رطوبة، بس الحين العم سعيد يقول الأجواء هنا شوي باردة وقت الصباح. جميل العم سعيد. والعم سعيد أيضا يقول ما تشوفين شر يا أبرار، كان طبيعي ويروح إن شاء الله. إن شاء الله الشر ما يجيك العم سعيد، والله يسعدك دايما ويحفظك. كذلك أبو علي راشد السعدي، تحياتنا لك يا أبو علي راشد السعدي، يقول ودني أتعلم اللغة اليابانية لأنه معجب كثير في ثقافة هذه الدولة. جميل يا علي، أو عفوا راشد السعدي. أبو علي راشد السعدي ودي يتعلم اللغة اليابانية. أنا أتوقعك يا أبو علي إنك وايد تحب كذا الأفلام والمسلسلات اليابانية، أو ممكن متأثر ببعض البرامج الوثائقية اللي توثق عن الثقافة اليابانية. والله نياتني فترة ودي أتعلم اللغة اليابانية، زمان أيام الثانوية أيام المدرسة كان ودي نتعلم اللغة اليابانية والكورية، لأن كنا نحن إدمان الأغاني الكورية، إدمان بالأفلام الكورية واليابانية بعد. كل
تحية لك يا عنود، عنود تتابعنا أكيد وتشاهدنا من دولة الإمارات، كل التحية لك يا عنود. عنود تقول اللغة العربية لأن فيها اللغة العربية العمق والتنوع، بمعنى أن نتقى نحن اللغة العربية الفصحى. تقول أن تمتلك اللغة العربية مرونة لغوية وملايين الكلمات التي تختلف معانيها بدقة متناهية بناء على السياق. جميل يا عنود، بعد حلو كذا، فعلا صحيح كلام عنود، حلو أن يكون نحن معنا طموح أنه أوكي بنتعلم نحن لغة جديدة، لكن بعد بنحاول قد ما نقدر نطور أنفسنا دائما في اللغة العربية الفصحى، لأن ما لنا غنى عن اللغة العربية الفصحى يا جماعة. وأيضا زيانة زهران، كل التحية لك يا زيانة زهران. زيانة زهران نفس أميمة البلوشي ودهم يتعلمون لغة الإشارة، وتقول زيانة زهران لغة الإشارة أحس خاطري خاطري. جميل، يعني لغة الإشارة فعلا أنا شوف أرجع أقول إنه وايد مهم نتعلم مهارة لغة الإشارة. كل التحية لك يا داود السيابي. داود السيابي يقول ودي أتعلم اللغة الأسبانية لأنها لغة أحبها وعندي أصدقاء أسبان. جميل يا داود، وقال وزيارة أسبانيا من ضمن المخطط. جميل يا داود، ولا تنسى تشاركنا الصور والفيديوهات من زيارتك لأسبانيا. وآية الصوتي، آية الصوتي تقول ودي أتعلم اللغة اليابانية أيضا، نفس أبو علي راشد السعدي. آية الصوتي ودها تتعلم اللغة اليابانية، تقول أحب ثقافتهم ولبسهم وحتى طريقة حديثهم ملفتة بالنسبة لي. جميل جدا، تحياتي لك يا يوسف الناعبي. يوسف الناعبي على 94777975 شاركنا أيضا في سؤال حلقتنا اليوم، شو أكثر لغة ودك تتعلمها؟ يقول يوسف الناعبي السلام عليكم، صباح الخير لكم، أتمنى أتعلم اللغة الروسية والتركية لأن النطق مالهم حلو. هذا لما يقولك أن أنا ودي أتعلم اللغة بسبب النطق، كذا تحس أن نطق هذه اللغات فيها نغمة خاصة. كل التحية لك يا يوسف الناعبي. مشعل رشيد يقول عندنا بالسعودية اللغة الصينية بالمناهج والإنجليزية، بس أنا أتعلم اللغة الأوردو ولغة الإشارة آنسة أبرار. مشعل رشيدي، ترى حتى في عمان يا مشعل أتوقع يعني متشابهين نحن في هذا الموضوع. طبعا الإنجليزية معروف شيء أساس الإنجليزية والعربية وهذه الأمور، لكن لعرفت أن الحين حتى الطلاب يدرسون اللغة الصينية، بس والله ما يعني ما عندي فكرة كثير هل إن المنهج اختياري أو لا، يحتاج لأبحث أكثر عن هذا الموضوع. وسعيد يقول الإنجليزية طبعا مع أني أفهم وأتكلم إنجليزي، بس نفسي أوصل لمرحلة أتكلم فيها لدرجة تفكروني أن أنا بريطاني أو أمريكي. إن شاء الله كلنا يا سعيد، والله كلنا ودنا كذا. جماعة خلونا نتكلم عن فوائد انك انت تتعلم اللغة الثانية غير لغتك الام. يعني يقولكم ان يستفيد الدماغ من تعلم لغة ثانية، يعني عملية استخدام اكثر من لغة تطلب من الشخص استدعاء كلمات، اختيار اللغة المناسبة والانتباه للسياق والانتقال بين انظمة لغوية مختلفة. واليونسكو، منظمة اليونسكو مستمعين، تشير الى ارتباط التعدد اللغوي بمهارات مثل حل المشكلات والذاكرة والقدرة على التكيف. إذن نقدر نقول إحنا في فوائد وايد أنك تتعلم لغة ثانية غير عن لغتك الأم. بس مستمعين هل لاحظتوا كيف أحيانا الكلمة بلغة ثانية تعلق في ذاكرتنا أكثر من كلمة بلغتنا؟ يعني على سبيل المثال في أغنية إيطالية وايد مشهورة، وتوقعكم مليون بالمية تعرفون هذه الأغنية الإيطالية، يعني الناس يعني أصلا ما أعرف اسمها، لكن أول ما أشوفها كذا في مقاطع التيك توك في الإنستغرام وغنتها واحدة لبنانية بالليل، وصار في تجمع كذا جماهير وصار في تفاعل، ويعني درجة أن الأغلب أصلا راح يسوي فولو حق اللبنانية، وأنا بعد رحت أشوف حساب اللبنانية لأنه وايد حبيت هذه اللغة الإيطالية وكيف أنها هي غنتها بطريقة وايد حلوة.
فأحيانا في مثلا ألحان من دولة أخرى غير دولتك وايد يعلق في مخك، أحيانا كلمات، أحيانا أغنية لو أنت ما تفهم الكلمة، لو أنت ما تفهم معنى هذه الكلمة تعلق في مخك أكثر من الأغاني أو من الألحان اللي أنت متعود عليها بلغتك. وأحيانا فعلا كلمة قالها لاعب مشهور أو كلمة قالها فنانك المفضل أو مشهورك المفضل وهو من جنسية ثانية أو من لغة ثانية مختلفة تعلق في مخك أكثر، يعني بعض الكلمات تعلق في مخنا أكثر، وأحيانا حتى على طول نحن نقول هذه الكلمة ويعني الناس يفكرون مثلا نحن نعرف أكثر بهذه اللغة، بس بعدين نحن نتفاجأ أن نحن ما نعرف غير هذه الكلمة من هذه اللغة. مستمعين، أن تعلم اللغة يرتبط بالتكرار والسياق والمواقف، كلمة تتعلمها وأنت في سفر أو من أغنية تحبها أو من شخص عزيز ممكن ترتبط عندك بذكرى كاملة، فعشان كذا تعلق في بالنا بعض الكلمات. وعشان كذا كثير من الناس ما يتعلمون اللغة من الكتب فقط، يتعلمونها أيضا من الأغاني والأفلام والمسلسلات وأيضا المحادثات والسفر. عشان كذا مستمعينا بعض يعني احيانا بعض الاشخاص يقولون انا افهم اللغه لما اسمعها في مسلسل، لكن اذا طلبت مني اتكلم انسى كل شيء. لان مستمعينا الفهم والانتاج مهارتان مختلفتان، والتعرض للغه شيء واستخدامها فعليا شيء اخر بالضبط. يعني الحين احنا احيانا دراما التركيه لما نشوفهم كذا يتكلمون وكذا بعض الكلمات نفهمهم، لكن خلى حد يقول لنا يلا تكلم الحين تركي، تكلم وقلد مثلا هذا الممثل، بنحس الموضوع وايد صعب. مشعل الرشيدي، فعلا اللغة العربية الفصحى مهم جدا أن نحن أيضا نتعلم اللغة العربية الفصحى، مثل ما ذكرت أنا يعني سابقا مستمعينا أن طبيعي جدا نحن نبغى أن نتعلم لغات ثانية، بس بعد نحافظ على لغتنا الأم ونحافظ على لغتنا العربية الفصحى، ما في أجمل من اللغة العربية الفصحى. يعني أن هذا الشيء بعد له فوائد كثيرة مثل ما ذكرنا في دراسة أجرتها منظمة اليونسكو، أن يعني تتعلم لغة ثانية بس بعد تحافظ على لغتك الأم، وقد ما تقدر من جانب أنك تطور من وتتقن لغة أخرى غير اللغة الإنجليزية واللغة العربية، أيضا أنك تتقن وتحافظ قد ما تقدر وتطور من نفسك أكثر من اللغة العربية الفصحى. مثلا يعني كذا تحاول أنك تحفظ بعض الأبيات الشعرية من الشعر الأدب العربي القديم مثلا، أو مثلا بعض الأقاويل المأثورة من العربية الفصحى، تحاول أنك تعمل كل مرة اختبار حقك في النحو والصرف وهذه الأمور على أساس أنك أنت تحافظ فعلا على لغتك. مستمعين، أكيد في فقرات أخرى راح إن شاء الله بإذن الله تعالى نكون معاكم، لكن بعد هذا الفاصل.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباحكم الله بالخير مستمعينا مجددا. مستمعينا أكيد دائما التطوع موجود والمبادرات الخيرية موجودة في كل ولاية من ولايات سلطنتنا الحبيبة، والوقف الخيري مستمعينا أحد أهم صور العطاء المستدام. ومن هذا المفهوم تواصل لجنة الزكاة بولاية المصنعة جهودها في دعم الأسر المستحقة من خلال مشاريع وقفية تضمن استمرارية الخير والعطاء. واليوم استمعينا سلط الضوء على مبنى الوقف الخيري الثاني بالولاية وما يمثله من خطوة نحو استدامة العمل الخيري. ويسعدنا أن نرحب عبر الاتصال بالأستاذ إبراهيم بن عبد الله النوفلي رئيس صندوق الزكاة بولاية المصنعة. أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ، أسعد الله صباحكم بكل خير.
1: أسعد الله أوقاتك أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، بداية حدثنا باختصار عن دور لجنة الزكاة بولاية المصنعة وشو أبرز الخدمات اللي تقدمونها للأسر المستحقة.
2: أستاذة، كما تعلمين أن لجنة الزكاة لها دور كبير جدا في خدمة المجتمع، فهي حلقة الوصل والجسر بين المزكي والمتصدق وبين الفقير والمتعفف والأسر المحتاجة. واللجنة لديها دور كبير جدا في المجتمع، منها دور توعوي ودور الاجتماعي ودور الاقتصادي والدور التنظيمي من خلال حصر هذه الأسر وتسجيلها في لجنة الزكاة.
1: نعم. طيب أستاذ إبراهيم، كيف تعمل اللجنة على ضمان وصول الزكاة وصدقاتها إلى مستحقها؟
2: لله الحمد والمنة، الآن اللجنة اتجهت إلى التحول الرقمي، أن يكون عن طريق الحسابات مباشرة من حساب لجنة الزكاة إلى حساب المستفيد، ضمانا للشفافية وللمصداقية. ولله الحمد والمنة الآن يكاد هذا التحول نقل نوعية للجنة الزكاة من خلال الصرف ومن خلال الاستلام.
1: نعم. طيب أستاذ إبراهيم، الحين ننتقل إلى مشروع الوقف الخيري الثاني. طبعا إحنا أمس شاهدنا بعض المقتطفات من حفل افتتاح المبنى الخيري الوقف الثاني، ونقول لكم يعطيكم العافية وجزاكم الله خير على افتتاح مشروع الوقف الخيري الثاني، إن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم يا رب. أستاذ إبراهيم، حدثنا كيف بدأت فكرته وشو أبرز مكوناته وأهدافه؟
2: أستاذة، كما تعلمين أن الحكومة لديها رؤية 2040، ومن خلال خطابات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه وسدد على الدرب خطاه، كانت خطاباته يعني ترتكز على التمكين وعلى الاستدامة. فمن خلال هذه الخطابات أخذت وشرعت لجنة الزكاة مباشرة على تجسيد هذه الخطابات على أرض الواقع. فأتت فكرة البناية، أن يكون لدى لجنة الزكاة بناية ووقف خيري، ويكون ريع هذا الوقف للأسر المحتاجة المسجلة والمتعففة في لجنة الزكاة. ولله الحمد والمنة نجحنا في إنشاء المبنى الخيري الأول الذي كانت تكلفته مع 250,000، والحمد لله رب العالمين شرعنا في الوقف الخيري الثاني والذي تعدت تكلفته تقريبا 250,000. وهذا الوقف يقع على أرض سكني تجاري في منطقة الحيوية في المصنعة في منطقة جميع الطريف في الخط الأول. يتكون هذا المبنى من 4 طوابق، الطابق الأول والطابق الثاني لله الحمد والمنه تم تأجيره على دائرة التنمية الاجتماعية بالمصنعة، الطابق الثالث تم تأجيره إلى جمعية المرأة العمانية، الطابق الرابع تم تأجيره إلى مكاتب المحاماة. مساحة المبنى 2400 متر، على أرض مساحة الأرض 930 متر، ويكون ريع هذا المبنى لمشاريع لجنة الزكاة وللبرامج التي تقوم بها لجنة الزكاة للأسر المتعففة والأسر المسجلة في لجنة الزكاة. الجميع يستفيد من هذه البرامج، وهذه البرامج عندما يكون لها دخل ثابت فمصيرها النجاح يعني.

0: أمر مفروغ منه إذا كان، لكن إذا كانت تعتمد هذه البرامج على على مصدر منقطع بالتبرعات فقط، فأثرها يكون قليلا وصعوبة استمراره. لكن من خلال هذه الأوقاف هذه البرامج يعني تستمر وتنجح بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. وأيضا أستاذ إبراهيم، يعني من خلال هذه الأوقاف أيضا يعني سيسهم ذلك في تحقيق دخل وقفي مستدام بإذن الله تعالى. طيب أستاذ إبراهيم، كيف ستوجه إيرادات الوقف لخدمة الأسر المستحقة، وهل تتوقعون أنه راح يزيد عدد المستفيدين أو لا؟
0: نعم أستاذ، لدينا برامج مثل برامج التمكين، ولدينا برنامج المساعدات العاجلة، ولدينا برامج مثل كسوة عيد الفطر وكسوة عيد الأضحى، ولدينا الكفارات، ولدينا مساعدة طلاب والطالبات في الكليات، ولدينا كذلك مشاريع التمكين منها المقاصف المدرسية. ننقل هذه الأسر من دائرة الاستهلاك إلى دائرة الإنتاج. المثل الذي يقول لا تعطني سمكا ولكن علمني كيف أصطاد. ندخل هذه الأسر في هذه المشاريع وتقوم بنفسها بإدارة هذه المقاصف بالبيع والشراء، ولله الحمد لله هذا المشروع ناجح نجاح كبير جدا، وفرني أكثر من 20 وظيفة لهذه الأسر ولله الحمد لله.
1: الحمد لله. أيضا أستاذ إبراهيم، هذا المشروع أكيد هو ثمرة شراكة مجتمعية، فماذا تقولون لكل من ساهم فيه، وكيف يمكن للقطاع الخاص دعم مشاريع الوقف مستقبلا؟
0: نعم أستاذ، لله الحمد لله الوعي الكبير الموجود بين أبناء المجتمع، وهذا ليس بغريب على أبناء السلطنة، فهم دائما متلاحمون متعاونون متكاتفون لإنجاح هذه الأشياء. مجرد ما شرعنا في الإعلان عن هذا المشروع تكاتف الأفراد وتكاتفت المؤسسات معني وتكاتفت الشركات. حتى أعطيك مثال بسيط، أن امرأة تبرعت بمزرعتها، مزرعة كاملة تبرعت للوقف الخيري الثاني، ومنهم من تبرع
1: في ميزان حسناتها إن شاء الله،
0: طابوق المبنى كامل، المؤسسات والشركات المعني موجودة جزاهم الله خير، تبرعوا بمبالغ باهظة، ولله الحمد لله في خلال 3 سنوات أصبح لدينا مبنى يتكون من 4 طوابق لله الحمد لله.
1: الحمد لله. أستاذ إبراهيم، كذلك ما طموح لجنة الزكاة في ولاية المصنعة في المرحلة القادمة، وهل هناك مشاريع وقفية قادمة جديدة؟
0: أختي، الحكومة تولي اهتمام كبير بهذا الجانب، بجانب الاستدامة وبجانب مد لجان الزكاة بأراضي استثمارية. لله الحمد لله كان نصيب لجنة الزكاة من هذه الأراضي أرض سكني تجاري 4500 متر، قامت الحكومة بإعطاء لجنة للاستثمار، والآن تشرع لجنة الزكاة بالشروع للاستثمار وطرحها للاستثمار والانتهاء من الخرائط حتى تبدأ لجنة الزكاة بالمشروع الثالث في هذه الأراضي.
1: نعم، جميل جدا أستاذ إبراهيم. طيب أستاذ إبراهيم، لو أردنا أن نختصر فكرة الوقف الخيري في رسالة واحدة للمجتمع، فماذا تقولون؟
0: نقول أن الوقف أثره دائم وأجره لا ينقطع ولا ينتهي. وزرع لنفسك الأثر في هذه الحياة، وضع لنفسك بصمة في المجتمع، هذا هو الوقف بمعناه الصحيح.
1: نعم، كل الشكر لك أستاذ إبراهيم على هذا اللقاء، يعني وفي ميزان حسناتكم حقيقة مثل هذه المشاريع نحن نسعد فيها ونفخر فيها. الأستاذ إبراهيم بن عبد الله النوفلي، رئيس صندوق الزكاة بولاية المصنعة، كل الشكر لكم، وشكر أيضا لكل من ساهم كذلك في هذا المشروع الذي يحول العطاء إلى أثر مستمر ويعزز قيم التكافل وخدمة المجتمع، وكل التوفيق أيضا للجنة الزكاة بولاية المصنعة في مشاريعها القادمة.
0: كل شكر وتقدير لكم أختي العزيزة ولإذاعة الشبيب، شكرا لكم وبارك الله فيكم.

والمجتمع فينا فخور، أكيد فخور دائما مستمعينا بهذه المبادرات التطوعية المتنوعة والمختلفة، يعني مشروع مثلا بناء الوقف الخيري، أيضا مشاريع أخرى. وعلى موضوع حلقتنا لليوم موضوع اللغات، أيضا نحن نفتخر بهذه المبادرات التطوعية في نشر الوعي بأهمية تعلم وممارسة لغة الإشارة. ونلاحظ فعلا في عدة جهات وعدة مبادرات من فرق تطوعية ان يعني يعلمون مهارة لغة الإشارة، طبعا لشنها وايد مهمة على اساس ان احنا ندخل فئة ذوي الهمم طبعا في تعلم لغة الإشارة، في انهم هم ايضا ركن اساسي وعناصر اساسية من عناصر المجتمع. إذا مستمعين، شو أكثر لغة ودك تتعلمها؟ مشعل الرشيدي، كل تحية لك يا مشعل الرشيدي. أعطانا مشعل الرشيدي معلومة أن عندهم في المدينة المنورة مهرجان اسمه مهرجان الثقافات والشعوب في الجامعة الإسلامية، فيها جميع اللغات من كل الدول، وكل سنة يحتفلون في هذا المهرجان ويتعلمون طبعا عن ثقافات والشعوب الأخرى. والله ذكرت يا مشعل ومستمعين أيام الدراسة في يعني في الجامعة كنا نفس الشيء، كان في شيء سنوي اللي هو مهرجان الثقافة الدولية، فكنا نحن نتعلم كل مرة من ثقافة أحد من الدول، تقريبا 141 دولة أو أكثر، فكل مرة فيها عدة أركان، كل مرة نتعلم ونصور مع هذه الثقافات ومع هذه الدول. طبعا الطلاب هم اللي يتطوعون في أنهم ينشرون من ثقافتهم، فجميل فعلا مثل هذه المهرجانات الثقافية نتعلم فيها أكيد يعني بعض اللغات، نتعلم فيها ثقافات الدول الأخرى. إذا على 9477795 نستكمل قراءة مشاركاتكم. نورة تقول إنها ودها تتعلم اللغة الفرنسية، تقول من أيام المدرسة وأنا أحب اللغة الفرنسية وتعلمتها، بس للأسف ما كملت فيها وما يلست أمار يعني ما مارست هذه اللغة، عشان كذا الحين ودها ترجع تتعلمها من جديد. فعلا يا نورة، لأن أصلا أغلب اللغات إذا ما كل اللغات أيضا، حتى لغتنا العربية اللغة العربية الفصحى نحن نتكلم، إن كل ما أنت تمارس اللغة راح أنك تتقنها أكثر، لكن لما خلاص تنساها وتنشغل عنها راح يختفي عنك أو تختفي عنك مهارات التحدث في هذه اللغة ومهارات أيضا الكتابة. وأسماء السعدي، أسماء السعدي تحياتنا لك يا أسماء، تقول اللغة الكورية، تقول ما عشان المسلسلات والأفلام مثل ما تتوقعون، بس أحب صوت اللغة وطريقة نطقهم، وأحس بيكون شيء ممتع لو قدرت أفهمهم بدون ترجمة. جميل يا أسماء. ومحمد الحوقاني، تحياتنا لك يا محمد الحوقاني، يقول ودي أتعلم اللغة الألمانية، ويقول ما في سبب محدد وما أعرف ليش تحديدا، بس أحس اللغة الألمانية لغة قوية ولها هيبة. جميل يا محمد. تحياتنا أكيد لأم يحيى شيخ السعدي، شيخ السعدي أيضا تقول ودي أتعلم لغة الإشارة، وايدين يحبون يتعلمون لغة الإشارة، وهذا يدل على الوعي في أهمية لغة الإشارة. وقالت شيخة يمكن لغة الإشارة البعض منكم ما يعتبرها لغة، يتعلمها الشخص مثل باقي اللغات، لكن نفسي أتعلمها عشان أقدر أتواصل مع فئة الصم وأكون قادرة أفهمهم وأساعدهم. يعطيك العافية شيخة. وبدور رواح تقول أنا نفسي أتعلم لغة ثالثة بس للحين محتارة، كل فترة مرة أقول بتعلم فرنسي، مرة أقول إسباني، مرة أقول كوري، وآخر شيء ما أتعلم شيء. هو الحلو أني نحن على الأقل بدل ما نتعلم عدة لغات مرة واحدة، ناخذ مثلا مدة 90 يوم نتعلم لغة فقط، لغة واحدة غير طبعا الإنجليزية والعربية، نتعلم هذه اللغة لمدة 90 يوم، نحاول أن يعني 90 يوم. ليش أنا قلت 90 يوم؟ لأنه غالبا يقولكم أنه يعني معروف أنه خلال 90 يوم أنت راح تتقن، ما بقول تتقن الشيء لكنك راح تتعلمه بكل نجاح. 90 يوم كافي أنك أنت تتعلم مثلا لغة، مثلا أقدر أقول أنه بالمفردات البسيطة.
ونرجع نقول إن مع الممارسة المستمرة لهذه اللغة راح أيضا تحترف هذه اللغة وتتقنها، فما شرط إنك تتعلم وتكون عندك مجموعة لغات، نبدأ خطوة بخطوة. تحياتنا لك يا حمدان الرديني. حمدان الرديني يقول: قد لا أكون ممتلكا لعدة لغات الآن، غير أن الشغف الذي ينبض به قلبي نحو التعلم هو بدايتي الحقيقية. ففكرة أن تغوص في لسان قوم لتفهم فكرهم وتأمن مكرهم وتغدو شخصا فريدا يملك زمام البيان هي غاية تستحق السعي. أنا مؤمن بأن الشغف يفتح أبواب القدرة، وسيأتي اليوم الذي أصل فيه إلى هدفي وأصنع لنفسي ذلك التميز الذي أطمح إليه. إذن تعالى راح توصل التميز اللي تطمح إليه يا حمدان الرديني. مستمعين احنا مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.
1: أسعد الله صباحكم ومجددا مستمعين الأحبة، الله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية. مستمعين الحين بداية الدوام الرسمي، غالبا الأغلب الحين رجع لدواماته، والأغلب بدأ يرجع مرة ثانية إنه يعمل هذا اللانش بوكس أو صناديق الطعام يوديهم كذا لدوام عمله، خصوصا إذا دوام عمله مدة 8 ساعات، وده يحافظ على صحته فيحاول ويحرص على نظام غذائي محدد، فدايما يعمل اللانش بوكس ويحضر اللانش بوكس. والبعض الآخر يعني وايد يركز على إنه يكون فيه عناصر مهمة، عناصر صحية مهمة في طعامه خلال عمله عشان يساعده على التركيز وأداء عمله بكل احترافية. ومن بين هذه العناصر المغنيسيوم، فكيف ممكن إحنا نساعد أجسامنا على الاستفادة من المغنيسيوم؟ طبعا اكيد مستمعينا معدن المغنيسيوم مهم جدا في الجسم، يمكن كثير ما ينتبه له رغم اهميته، لكن البعض الاخر مثل ما ذكرت دائما يدخل في اللانش بوكس او في طعامه في العمل يكون يعني في شيء طعام محتوي على المغنيسيوم، لان كثير المغنيسيوم مهم والحصول عليه من الغذاء بشكل منتظم ايضا مهم لصحتنا. لكن احيانا المساله مستمعينا ما تكون فقط هل اكلت اطعمه فيها مغنيسيوم، لكن أيضا هل جسمي قادر فعلا يستفيد من المغنيسيوم ويمتصه بشكل جيد أو لا؟ وهنا تقرير مستمعينا نشر موقع الكونسلتو اليوم أشار إلى مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تساعد الجسم على الاستفادة من المغنيسيوم، ونقدر ببساطة ندخلها في نظامنا الغذائي اليومي. أول شيء مستمعين الدجاج، طبعا الدجاج مصدر جيد للبروتين، والبروتين أثناء عملية الهضم يتحول إلى مركبات صغيرة تسمى البيتيداد، ويمكن لهذه المركبات أن ترتبط بالمغنيسيوم وتساعد على انتقاله وامتصاصه في الأمعاء. يعني وجود مصدر بروتين جيد في الوجبة قد يكون له دور في استفادة الجسم من بعض المعادن. وراح أعطيكم فكرة مستمعين، فكرة بسيطة تساعدكم سواء كان الفطور أو الغذاء، بدل ما يكون الطبق كله نشويات فقط نحاول يكون في مصدر بروتين مع الخضار والحبوب الكاملة. كذلك مستمعين الشوفان من الأطعمة الجميلة، لأنه يحتوي أصلا على المغنيسيوم بالإضافة للألياف القابلة للتخمر، وهذه الألياف مستمعين تساعد في دعم البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء والتي تنتج مركبات يمكن أن تساعد الجسم على الاستفادة من بعض المعادن ومنها المغنيسيوم. فمثلا ممكن تبدأ يومك الصباحي بطبق شوفان مع الحليب وبعض الفواكه، وبهذا انت جمعت اكثر من عنصر غذائي في وجبة واحدة. وطبعا احنا نعرف ان الفواكه وايد مهمة مستمعينا، وايضا فاكهة التوت بانواعها يحتوي على مركبات نباتية تسمى الأنثوسيانينات، وهي مضادات أكسدة، ويشير التقرير إلى أنها قد تدعم امتصاص المغنيسيوم داخل الأمعاء، بالإضافة إلى أن التوت نفسه يوفر كمية من المغنيسيوم ومعادن أخرى. وما لازم طبعا ننتظر مناسبة معينة عشان ناكل الفواكه، ممكن نضيف التوت إلى الشوفان أو الزبادي أو نتناوله كوجبة خفيفة. كذلك مستمعين الحليب يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية اللي تساعد الجسم على الاستفادة من المغنيسيوم، من بينها اللاكتوز والكازين، ولذلك يمكن أن يكون جزءا من نظام غذائي متوازن للحصول على المغنيسيوم والعناصر الغذائية الأخرى. طبعا إذا كنت ما تتناول الحليب أو عندك حساسية أو يعني وعدم تحمل اللاكتوز، تقدر تختار البدائل المناسبة لك، والأفضل اختيار المنتجات المدعمة بالمغذيات عند الحاجة. وكذلك ما ننسى الموز. الموز معروف بأنه يحتوي على المغنيسيوم كما يحتوي على ألياف قابلة للتخمر تساعد على دعم البكتيريا النافعة في الأمعاء. لذلك الموز خيار بسيط وسهل كوجبة خفيفة في وقت العمل خصوصا مع الشوفان أو الزبادي، ويساعدكم أيضا على التركيز وعلى النشاط طيلة فترة اليوم العملي. لكن مستمعين خلونا ننتبه لنقطة مهمة جدا، ما نحتاج نركز على طعام واحد فقط ونعتبره هو الحل السحري، لأن الصحة الغذائية مستمعين مثل ما عارفين جميعا ما تعتمد على نوع واحد من الأطعمة، وإنما تعتمد أيضا على التنوع والتوازن. حاول أن يكون عندك خلال يومك مصادر مختلفة من البروتين والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان أو بدائلها المناسبة. والأهم أيضا مستمعين أن الحصول على الفيتامينات والمعادن من الطعام بشكل طبيعي يكون هو الخيار الأساسي لمعظم الأشخاص. أما المكملات الغذائية ومنها مكملات المغنيسيوم فلا يفضل استخدامها بشكل عشوائي خصوصا بجرعات عالية، لكن عند الحاجة وتحت إشراف مختص. فمستمعين أحيانا الاهتمام بصحتنا يبدأ أكيد من أشياء بسيطة جدا موجودة أصلا في مطبخنا. فاليوم إذا عندك طبعا وحاب أنك تحضر لنش بوكس لعملك، فعندك مقترحات ونساعدكم أيضا على المقترحات مثل الشوفان والحليب والموز والتوت، وعندك وجبة للغذاء في العمل فيها دجاج وطبعا بعض البروتينات، وطبعا عندك مجموعة ممتازة من الخيارات الغذائية اللي يمكن أنها تساعدك في الحصول على المغنيسيوم والاستفادة من نظام غذائي متوازن، وبالتالي تضمن يوم عمل مليء بالنشاط. وصحتكم أكيد تبدأ من طبقكم قبل ما تبدأ أكيد من الصيدلية ومن أخذ المكملات الغذائية. وطبعا ما ننسى مستمعينا والأهم، الأفضل استشارة الطبيب والمختص أو الأخصائي الغذائي وإجراء التقييم المناسب بدل ما نتناول نحن المكملات على طول. وأيضا ممكن حتى نستشير أخصائي التغذية في المراكز الصحية في كل مكان طبعا موجودين أخصائي التغذية، نسألهم شو اللانش بوكس اللي مناسب حقي على أساس أني أخذه في دوام العمل. طبعا محمد من العراق، تحياتنا لك محمد من العراق، شاركنا في فقرتنا الحين قال اللانش بوكس ما مجرد أكل، هو طاقة وصحة واهتمام بالنفس. فعلا يا محمد. ويقول محمد اختار فيه أطعمة متنوعة تجمع بين البروتين والفيتامينات والفواكه والخضار وحتى يكون يومك أخف ونشاطك أكثر. جميل يا محمد، ونحن أكيد مستمرين معاكم ورح نقرأ مشاركاتكم. نذكركم موضوع حلقتنا لليوم، شو أكثر لغة حاب تتعلمها وليش، على 94777975.

عودة مجددة لكم مستمعين الأحبة. طبعا شو أكثر لغة ودك أنك تتعلمها؟ وهنا السؤال مستمعينا، السؤال اللي يطرح نفسه، هل فعلا نحن لما نبي نتعلم لغة معينة أو لغة محددة، هل يعني لازم نتعلم اللغة كاملة ونتقن هذه اللغة أو لا؟ هل ممكن إن إذا تعلمنا نحن 15 كلمة أو 20 كلمة هنا يعني يعتبر نحن من متحدثين هذه اللغة أو لا؟ يعني البعض مستمعين يقول لك أنا نفسي أتعلم لغة محددة، مثلا مثل ما ذكروا وأغلب المشاركات اللغة اليابانية أو اللغة الإسبانية أو أيضا الصينية، فهني يقول إن أنا أحس الموضوع وايد كبير وايد صعب إني أتعلم لغة كاملة. بس في الحقيقة أنت ما تحتاج تبدأ بهدف أو يعني تحدد هدف لنفسك إن أنا أريد أكون متحدث بطلاقة لهذه اللغة. ممكن يكون هدفك الأول إنك تتعلم فقط 20 كلمة، بعدها راح تفهم جمل بسيطة من خلال 20 كلمة تفهمهم، نقدر نقول إحنا من أول شهر 20 كلمة، تحاول إنك تتعلم هذه 20 كلمة، أهم 20 كلمة. بعدين انك تتعلم الجمل البسيطة جدا، مثلا جمل بسيطة مثلا كيف تقول صباح الخير، ما اسمك، او تشرفت بمعرفتك، او شو بعد مثلا كيف انك تطلب كوفي في المقهى، او مثلا كيف تطلب تاكسي من الدولة اللي انت تبي تسافر بها، او اللغة اللي انت تبي تتعلمها. يعني هذه الجمل الاساسية اليومية والبسيطة، او مثلا تسأل وين مثلا المترو، وين بالضبط الجامعة، يعني هذه الجمل البسيطة اليومية. وبعدها تقدر مثلا تطلب كيف انك ايضا تطلب من مطعم، او مثلا كيف تقدر تعرف عن نفسك طبعا وتبدأ المحادثة. لان مستمعين ترى اللغة مهارة تراكمية، يعني انت تبني عليها خطوة بعد خطوة. والأهم مستمعينا من حفظ الكلمات هو أنك التعرض المستمر واستخدام اللغة، أنك تتعرف على أشخاص من نفس اللغة اللي أنت ودك تتعلمها. على سبيل المثال اللغة الصينية، كون الحين اللغة الصينية وايد مهمة وصار الحين التعلم مهم للغة الصينية، أنك تتعرف على أشخاص صينيين وتحاول أنك تتحدث معهم. وما فيها شيء عادي جدا لو أنت وضحت لهم من البداية أن الغرض من معرفتي بك هو يعني تطوير لغتي الصينية، وأيضا أني أطور من لغتي الصينية مثلا وأحسن لغتي الصينية. وأكيد طبعا الأشخاص من نفس اللغة على سبيل المثال الصينية راح يساعدونك أكثر أنك أنت تعدل وتحسن من لغتك. والأصحاب الدوامات واللي عندهم التزامات بيقول لك أنا ما عندي وقت، أنا يدوب أني عندي شغل وأسرة والتزامات وبيت، فما عندي وقت أتعلم لغة محددة. فنحن نقول لك في صباح الشبيبة، حتى لو كان وقتك قصير أو قليل، الاستمرارية أهم من أنك تدرس 5 ساعات في اليوم أو تتمرن على لغة محددة 5 ساعات أو 3 ساعات في اليوم أو تنقطع بعدها شهر. لا، يعني ممكن أنك أنت فقط تتعلم أنك تتكلم مع الأشخاص بنفس اللغة اللي أنت ودك تتعلمها. الأهم الاستمرارية، ما شرط عدد الساعات. وأكيد مستمعين العالم اللغوي أوسع مما نحن نتخيل، في آلاف اللغات حول العالم، في لغات وايد نحن ما نعرفها، وكل لغة تحمل تاريخ وثقافة وتجارب مجتمعها. والمشكلة أن بعض هذه اللغات فعلا مهددة بالاختفاء، ومع اختفاء اللغة ممكن نحن نخسر معها جزء من المعرفة والثقافة والذاكرة الجماعية لمجتمع كامل. لذلك مستمعين تعلم اللغات ما بس كموضوع أو بغاية السفر أو بغاية الوظيفة، أحيانا المحافظة على لغة معينة هي محافظة على جزء من هوية الشعب. وعلى هالطاري في مشاركات وصلتنا أن ودهم يتعلمون اللغة السواحلية، مثلا ياسر مبارك، كان صبح عليه مجددا ياسر مبارك، قال ودي يتعلم اللغة الصباحية، عفوا اللغة السواحلية، وكذلك زينب ودها تتعلم اللغة السواحلية. فأنا أشوف مثلا تعلم مثل هذه اللغات راح تحافظ، أصلا هذا دليل على أنكم تحافظون على هوية، طبعا على جزء من هوية الشعب. فمهم جدا ان احنا نحافظ على مثل هذه اللغات، ما فقط ان اساس نزيد نحن من ثقافتنا. وايضا منظمه اليونسكو تعتبر التنوع اللغوي جزءا مهما من التنوع الثقافي، وتربط حمايه اللغات بالهويه والكرامه والمشاركه في المجتمع.
كذلك مستمعينا ما ننسى انك انت لما تتعلم لغة جديدة غير يعني غير اتقانك للغة العربية واللغة الانجليزية، فاللغة الأخرى ممكن تكون مهارة مهنية أيضا ويعطيك فرصة أكبر في عالم العمل. يعني مستمعين في عالم العمل، الشخص اللي يستطيع التواصل مع أشخاص من خلفيات لغوية مختلفة راح يكون عنده فرص أوسع في مجالات مثل السياحة، مثلا الطيران، الإعلام، كذلك التجارة، وأيضا حتى العلاقات الدولية، وكذلك ما ننسى خدمة العملاء والترجمة. خدمة العملاء بالتحديد أشوف مهم جدا أنك تتعلم لغات مختلفة، مثلا في عمان لغة الأوردو، لغة يعني لغات مثلا الهنود، لغة باكستانية، لغة البنغلاديش، لغات عديدة. ليش؟ عشان أنت، واللغة الإيرانية، اللغة الفارسية كذلك، عشان أنت تكون ناجح في مثلا إذا كنت أنت في خدمة العملاء ناجح في عملك، وتقدر أنك أنت تتواصل مع العملاء وتعطيهم أفضل خدمة بشكل يعني بأفضل قدر ممكن. حتى مستمعينا في الشركات العالمية، التعدد اللغوي يساعد على التواصل والوصول إلى أسواق وجمهور مختلف، وهذا اللي تشير عليه أيضا منظمة اليونسكو. مستمعينا تشير إلى فوائد اقتصادية وابتكارية مرتبطة بالتعدد اللغوي في بيئات العمل. يعني أحيانا مستمعينا اللغة اللي تتعلمها اليوم كهواية وكمثلا زيادة من الثقافة مثلا ممكن تتحول بعد سنوات إلى فرصة عمل أو باب جديد في حياتك، فليش لا؟ أهم شيء الاستمرارية مستمعينا. أيضا محمد من العراق شاركنا ويقول أفضل طريقة لتعلم أي لغة بسرعة هي أن تجعلها جزء من يومك، تسمعها وتقراها وتتحدث بها، وأنك تحفظ الجمل اللي تستخدمها في حياتك بدل التركيز على الكلمات وحدها. ومع الاستمرار يوميا حتى لو لمدة قصيرة راح تلاحظ أن فهمك وكلامك قاعد يتحسن بشكل تدريجي. كل الشكر لك يا محمد، وفعلا صحيح كلامك، وهذا اللي نحن تناولناه سابقا، إن فعلا يعني أنت لما تبدأ بكلمات بسيطة مجرد 20 كلمة، بعدها تحاول أنك تحفظ وتفهم الجمل الأساسية اللي يستخدمونها بشكل يومي، هنا أنت كذا بشكل تدريجي راح يعني تقدر تتقن هذه اللغة، لأن مثل ما ذكرنا مستمعينا اللغة هي لغة تراكمية. مستمعين احنا مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل.

مستمعينا، نحن احيانا لما نشاهد مقطع فيديو مثلا على اليوتيوب ونكون مستمتعين في هذا المقطع، خصوصا اذا كان مقطع طويل او مقطع تدريسي ومهم مثلا مفيد، الا نتفاجئ انه في اعلان، واحيانا اعلان طويل ونحن ما نقدر نقطعه، وعاد نقدر نتريى لين ما نعمل تخطي لهذا الاعلان. وهذا اكيد مع معظم الناس صار امر مزعج، لكن مستمعينا في متصفحات ساعدتنا ان احنا نشاهد هذه المقاطع من اليوتيوب بدون اي اعلان مزعج. فيقولكم ان استخدام متصفحات مثل بريف او اضافات مثل بلوك اوريجين على الحاسوب يزيل الاعلانات المزعجة.

الذكية مستمعينا يمكن استخدام متصفحات مخصصة لحظر الإعلانات تلقائيا مثل متصفح بريف، وهو متصفح سيعطيك تجربة تصفح سريعة وخالية تماما من الفواصل الإعلانية المزعجة. وطبعا إذا كنت تفضل البقاء على متصفحك الحالي في الحاسوب فيمكنك تثبيت إضافة بسيطة وخفيفة جدا تسمى بلوك أوريجين، حيث تعمل فورا على إزالة كافة إعلانات اليوتيوب وتعمل بشكل تلقائي بالبلوك، يعني تسوي بلوك لكل الإعلانات والمواقع المزعجة مثلا اللي كذا تضيع عليك مشاهدة الفيديو. فممكن البعض ما يعرف هذه الأمور وما يعرف هذه الأشياء اللي تخرب عليه إنه مثلا يشوف هو مقطع تدريسي ومقطع تعليمي. وطبعا الجميل مستمعين في هذه الأدوات إنها ما تكتفي بتوفير وقتك وحمايتك من المشتتات فقط، بل تعمل أيضا كدرع أمان يحمي خصوصيتك وبياناتك الشخصية أثناء التصفح من ملفات التتبع المختلفة. فيعني خطوة بسيطة جدا مستمعينا راح وما راح تاخذ من وقتك ممكن سوى دقيقة أو ثواني، لكنها راح تغير تجربة استخدامك للإنترنت وراح تخليك تستمتع بمشاهدة اليوتيوب دون ما تدفع لليوتيوب عشان تزيل هذه الإعلانات. ومستمعينا شاركونا أيضا إذا كان في مثلا خطوة من الخطوات أنتوا تسوونها عشان كذا يعني ما تصادفون الإعلانات في اليوتيوب وتشاهدون المقاطع اليوتيوبية الطويلة غير طبعا البلوك وغير متصفح بريف. أنا بصراحة هذا موضوع البلوك علموني إياها أطفال العائلة، يعني يعرفونها وفعلموني عنها وصرت خلاص أني عادي جدا ما أجدد اشتراكي في اليوتيوب وأكتفي بإني أعمل طبعا البلوك لهذه الإعلانات وما أصادفهم مرة ثانية. فإذا عندكم خطوة ثانية غير أن طبعا شراء من اليوتيوب بحيث أنكم ما تنزعجون من هذه الإعلانات شاركونا. وأيضا ذكركم على موضوع حلقتنا اليوم، شو أكثر لغة حاب تتعلمها وليش، على 94777975.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

أسعد الله صباحكم مجدداً مستمعين الأحبة. والحين بداية الرجوع للدوامات غالباً في أغلب المؤسسات، ما تلاحظون أن دائماً في الحياة العملية لما نصادف بعض الأشخاص نلاحظهم كأنهم يتفاخرون بأنهم مشغولين طول الوقت، يقول لك أنا جداً مشغول وأنا دائماً مشغول وأنا حتى في الإجازة أحب أشتغل وأنا حتى وقت البريك مثلاً أتغدى وأشتغل وحين أنسى أتغدى بس عشان أشتغل. نلاحظ في تباهي في هذا الموضوع، فشو رأي الخبراء في هذا الموضوع؟ يعني مستمعين زمان لما شخص يقول أنا عندي وقت فراغ أو أنا عندي يعني وقت فراغ كبير وعندي أقدر أرتاح أوقات كبيرة، كنا نحن نقبط هذا الشخص على راحته ونقول له مثلا أن يعني محظوظ أنت أن عندك وقت فراغ. لكن الحين صار العكس تماما، خصوصا هذه الأيام هذه الفترة وايد نسمع أشخاص يقولون ما عندي وقت، دوامي طويل وأداوم فترتين في اليوم وأنام فقط 4 ساعات وعندي 1000 مسؤولية. ونلاحظ أنه هو يقول هذا الكلام ما عشان يتشكى، لا هو قاعد يفتخر ويشوف نفسه أنه هو إنسان ناجح، وحتى أنه هو ممكن أن يتباهى في هذا الموضوع عشان الناس تنظر حقه هو أنه هو أكثر نجاح وأهمية من الشخص اللي يعمل ساعات محددة فقط ويرجع لبيته ويعيش حياته. فهنا السؤال مستمعينا، يعني خلونا كذا نشوفها من منظور علم النفس، ليش أساسا بعض الأشخاص يتفاخرون بالإرهاق؟ ليش بعض الأشخاص يتفاخرون هم مشغولين طول الوقت؟ مستمعين، في علم النفس والاجتماع في مفهوم يسمى بالاستهلاك الاستعراضي للوقت، وفكرت مستمعين أن الإنسان أحيانا يستخدم انشغاله وقلة وقت فراغه كوسيلة لإظهار مكانته الاجتماعية، بمعنى أن أنا كل ما أشتغل أكثر كل ما مكانتي الاجتماعية أكثر وكل ما عندي قيمة أكثر في المجتمع. طبعا اشتغلت، يعني احيانا نسمع شخص يقول والله ما عندي وقت حتى اكل من كثر الشغل، هو ظاهريا يسوي نفسه يشتكي لكن رساله غير مباشره ممكن تكون انا شخص مهم الناس تحتاجني وعندي مسؤوليات كثيره ووقتي غالي. ذكرت بعض المدراء الله يذكرهم بالخير كان يقول ان هو ضد ان الشخص يخلص من عمله وخلاص يروح لبيته وما يشتغل ابدا ويعيش حياته عادي، ودايما يستذكر انه هو قبل لا يكون مدير كان يشتغل حتى من الساعة 6 الصباح لستة مغرب، وانه يشتغل حتى يعني بالليل ويشتغل طول الوقت ويشتغل في الويكند، ويحاول يوضح للموظفين خصوصا مثلا اللي يشتغلون في خدمة العملاء انه طبعا اشتغلوا دائما حتى في الويكند فاشتغلوا، لدرجة أن بعض الموظفين يحسون بالذنب إذا مثلا حط طلع مع ربعة أو مثلا قعدوا مع أهاليهم يحسون شوية بالذنب وأن الشعور بالتقصير، وطبعا هالشيء وايد غلط. طبعا هنا مستمعينا تظهر ظاهرة ثانية مرتبطة تسمى بالتباهي المتواضع، وهي أن الشخص يقدم شيئا يعني يفتخر به على هيئة شكوى، مثلا تعبت الشركة رفضت إجازتي لأنهم ما يقدرون يستغنون عني، أو والله ما أعرف آخر مرة متى طلعت فيها مع أهلي، الشغل مثلا الشغل وايد يعني أنا مشغول، وهنا يتحدث كأنه يشتكي لكن في داخل الكلام رسالة أخرى أن أنا مطلوب وأنا مهم وأنا ما يمكن الاستغناء عني. والغريب أن المشكلة ما عادت مستمعينا مرتبطة بالأفراد فقط، أحيانا صارت ثقافة كاملة في بعض بيئات العمل، الموظف اللي يرد على الإيميلات في منتصف الليل هنا يمدحونه ويقولون مثلا يرسلون في جروب العمل طبعا هذا الشخص اشتغل في يوم الجمعة واشتغل في منتصف الليل ويرد على الإيميلات في منتصف الليل، وطبعا واللي ياخذ العمل معه للبيت واللي ما ياخذ أجازة أبدا هنا ينظر له أنه هو الأكثر التزام، بينما الشخص اللي يؤدي عمله بكل كفاءة ولكن أنه يعني يعرف أنه عنده ساعات محددة في عمله فيغلق جهازه ويذهب لحياته الخاصة يتهم بأنه أقل طموح وأقل تقصير، ويقارن بينه وبين الشخص اللي يشتغل يعني منتصف الليل ويشتغل طول الوقت. فهنا السؤال مستمعينا، هل كثرة التعب فعلا تعني أنك أنت أكثر نجاح؟ فطبعا لا، وأكيد أنتم تختلفون بهذا الشيء لأن هناك فرق كبير بين أنك أنت تكون شخص عندك كفاءة عالية وبين أنك أنت تكون منهك،
لأن الإنتاجية مستمعين تعني أنك تحقق نتائج جيدة وتعرف كيف تدير وقتك وطاقتك. أما الإرهاق المستمر فقد يكون أحيانا دليل على أن الحدود بين العمل والحياة الشخصية غير موجودة أصلا. وأعرف شخص يعني من أحد الأسباب اللي خلته يستقيل عن عمله اللي هو أنه دائما المدير أو الإدارة يحسسونه أن اشتغل أنت أوكي حتى لو خدمة عملاء، اشتغل في الويكند، اشتغل في الأعياد، اشتغل في المناسبات، نحن طبيعة عملنا يطلب هذا الشيء. وبالتالي يلاحظ الربح مستقر والمبيعات مستقرة. ليش؟ لأن أصلا طبيعة الخدمة اللي هم يقدمونها ربح موسمي فقط. وحتى لو كان هو ربح موسمي انه يعني له ليمت محدد، حتى في الموسم اللي هو المفروض انه يستحق فيه ربح كبير ما يكون فيه ربح ذاك اللي وايد وايد وايد كبير مهما ان الموظف يشتغل 24 ساعة. وفوق كذي بعدهم يحطون التقصير على الموظف، هذا طبعا من اكبر الاخطاء. والأجمل أن يكون عند الإنسان وقت فراغ ما يحس بالذنب. طبعا الشخص اللي استقال عن عمله كان وايد يحس بالذنب إذا هو طلع مع ربعه أو وين كان، وتوصل أصلا رسالة من مديرة مثلا أنك أنت ما شيكت على الواتساب اليوم الجمعة، ونحن قايلين لكم أن من الشروط أنك أنت تبى هذا الوظيفة أنك لازم يعني ترد على العملاء مثلا في يوم الجمعة أو شيء. فيكون ما في تنظيم، والسبب هو شو؟ سوء الإدارة. واللي ضايق أكثر أن الإدارة تتفاخر وتتباهى بالموظفين اللي يشتغلون 24 ساعة، ما يعرفون أن هذا الشيء وايد منهك وراح يقصر من الإنتاجية. عكس الشخص اللي عنده كفاءة عالية ويقدر يخدمك ويعني يساعدك في رفع المبيعات خلال ساعات محددة فقط، وبالتالي يرجع البيت يقعد مع أهله يلقى وقت يقرأ فيه طبعا أو يمارس هواية أو يطلع مع ربعة أو حتى ما يسوي أي شيء، فهذا معناته أنه هو شخص ناجح لأنه هو قادر يرتب وينظم يومه. لأن بطريقة أو بأخرى وصلنا إلى مرحلة مستمعينا صرنا نحس أن يجب أن نثبت قيمتنا باستمرار. فإذا أنت كنت مشغول طول الوقت فأنت مهم، وإذا كنت أنت مرهق فأنت مجتهد، وإذا أنت ما رقت أساسا واشتغلت ليل منتصف الليل فأنت إنسان طموح. وإذا كان عندك وقت لنفسك يبدأ البعض يتساءل هذا شو سوى في حياته. طبعا هذه كلها مفاهيم غلط ويحتاج أنها تتغير. لأن مستمعين النجاح الحقيقي ما أنك تملك وقت لنفسك، ولكن تملك عمل وحياة ووقت لنفسك وتعرف كيف توازن بينهم. وفي النهاية مستمعين ما كل شخص ناجح يكون منهك، وما كل شخص مرتاح يعني أنه هو كسول. أحيانا قدرتك على إنهاء عملك والعودة إلى حياتك هي بحد ذاتها مهارة ونجاح يستحق التقدير. فأكيد نحن نتمنى لكم في بدايات الدوام الرسمي وبدايات العمل وموسم العمل حاليا نتمنى لكم دائما توازن ويكون في إنتاجية أكثر، ونكون عندنا هذا الوعي أن كل ما ضغطنا نحن على الموظف أكثر كل ما هو صار منهك وقليل الإنتاجية، وكل ما يعني حافظنا على سلامة الموظف وسلامة النفسية كل ما زاد من تحسن أداء الوظيفي. ومستمعينا على طاري طبعا حلقتنا لليوم موضوع اللغات، شو أكثر لغة أنت تحبها؟ طبعا نذكركم أن جدا مهم أن الواحد يتعلم لغات أو لغة محددة غير لغة الأم، هذا يساعده أن يكون عنده فرص عمل واعدة بإذن الله تعالى. في النهاية مستمعين اللغة اللي نختار نتعلمها غالبا تقول شيء عن الأشياء اللي نحن نحبها، مثلا ثقافة، سفر، أشخاص أو طموح أو حتى حلم قديم. فيمكن اللغة اللي نفسك تتعلمها اليوم تكون مفتاح لتجربة جديدة ما كنت تتوقعها. طبعا كل الشكر لكل من شاركنا بدون أي استثناء اللي شاركونا سواء كان عبر الواتساب أو عبر مرئيات الشبيبة إجاباتهم، فكل الشكر لكم. وأكيد راح يتجدد اللقاء بإذن الله تعالى بكرة إن شاء الله بنفس التوقيت من 6:30 الصباح إلى 9 الصباح صباح. تقبلوا تحياتي أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم وبدر البلوشي في الإخراج المرئي. نشوفكم على خير ونتمنى لكم يوم سعيد ومليء بالتوفيق.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

تخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: خليك شبابي.
1: مع بداية موسم جديد تبقى صحتكم أجمل بداية. في مركز الحكيم الطبي نواصل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة من خلال نخبة من الأطباء وخدمات المختبر والأشعة والصيدلية، لنكون دائما قريبين منكم لأن صحتكم تستحق أفضل رعاية. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك اليوم. في جامعة ظفار اختر من بين برامج أكاديمية متنوعة وتعلم في بيئة جامعية متكاملة تساعدك على تطوير مهاراتك وبناء مستقبلك. وللطالبات سكن جامعي مجاني متكامل الخدمات يمنحك الراحة والأمان لتتفرغي لدراستك وطموحك. لا تؤجل مستقبلك. جامعة ظفار، حيث يبدأ مستقبلك. القبول والتسجيل مفتوح الآن. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شباب.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: تخليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ.

وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: ولك يوم تذكرني وتندم حيث لا ينفعنا
1: عيش حياتك.

وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.

هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

ذكرنا وصلنا.

0: حياتك. حياتك. حياتك. وخليك شبابي.
1: دلوقتي قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء. شاعر الشاعر الأستاذ نزار أباني وتلحين الأستاذ محمد الموجي هيشترك في

بيشترك في الصلوات بتاعت القصيدة دي الأستاذ أحمد الحفناوي على الكمان. ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي هيعزف عليه الأستاذ محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار. الأستاذ هاني على الأورج. مش هقدر أقول لكم بقى أسماء الفرقة، لكن طبعا معنا الأستاذ حسن أنور عازف الإيقاع الأول في مصر. أستاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الأول في مصر. وبعدين معنا آلة جديدة هيعزف عليها الأستاذ مختار السيد.

عيش حياتك. وخليك